0: Bloody D's with my blood. I'm up in that lemon squeeze. Gaga, gaga, double drink.
1: CJMD, la seule unique radio de Lévis.
2: فاش ما كتعرفش باللي راك في الخطر هنا بصح كتكون في الخطر. اه ولدي.